راديو صوت المندايين. مستمعين الأعزاء، أسعدتم مساء وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندايين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج اف ام وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه. قد صادني حلو الشمائل أهيف، قد جمعت كل المحاسن فيه، فكأنه في الحسن صورة يوسف، وكأنني في الحزن مثل أبيه. يا محرقا بالنار وجه محبه رفقا، فإن مدامعي تطفيه. احرق به جسدي، احرق به جسدي وكل جوارحي، وابقي على قلبي لأنك فيه. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر تموز لعام 2026، وهو موعدكم الأسبوعي في اللقاء، وموعدنا الأسبوعي في اللقاء معكم مساء كل ثلاثاء، ومن الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة مساء. فأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، والتي تأتيكم من راديو صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، وعلى الموجة FM وبتردد 89.3. موعدكم مساء كل ثلاثاء، وموعدنا معكم. نتمنى لكم قضاء أمتع وأحلى وأسعد الأوقات برفقتنا، ولنا برفقتكم. طابت أوقاتكم.

أيها الأخوة الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم دائما مع راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأخوة الأعزاء، إليكم أخبارنا التي تردنا من جمعية الصابئة المندائيين ومن لجنتها الإعلامية. تقرير لجنة الزدقة: بمناسبة عيده وربا عيد رأس السنة المندائية، تقرير عن نشاط لجنة الزدقة الصدقة لشهر تموز 2026 التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا بمناسبة عيد دهو ربا عيد رأس السنة المندائية الكرصة. تواصل لجنة الزدقة التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في أستراليا أداء رسالتها الإنسانية في دعم العوائل المتعففة من أبناء الطائفة في دول الانتظار، ولا سيما في الأردن وتركيا، حيث تعاني هذه العوائل من ظروف معيشية قاهرة وضيق اقتصادي نتيجة أوضاع اللجوء والانتظار. وانطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تجسده قيم الديانة المندائية، تعمل اللجنة على إرسال مساعدات مالية دورية كل 3 أشهر يتم تسليمها إلى أشخاص معتمدين في تلك الدول يتولون بدورهم توزيعها على العوائل المستحقة وفق آلية منظمة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع. تفاصيل المبالغ المرسلة: أولا، الأردن عمان $3,000 استرالي بتاريخ 1/7/2026. ثانيا، تركيا $3,000 استرالي بتاريخ 1/7/2026. ثالثا، العراق بغداد لحالة طارئة $500 استرالي. مجموع المبالغ المرسلة $6,500. إن هذه الجهود المباركة ما كانت لتحقق لولا تبرعات أبناء الجالية وحرصهم المستمر على رفد اللجنة بعطائهم السخي، إضافة إلى تفاني الأخوة المتطوعين

مهرجان ورس السنة المندائية موعد يتجدد مع الفرح والوحدة. خليل الحلي رئيس تحرير صحيفة العهد. شكل مهرجان ورس السنة المندائية الذي أقيم للمرة الأولى في العام الماضي محطة استثنائية في تاريخ الفعاليات المندائية في استراليا، بعدما توحدت الجهود المباركة لإنجاز مهرجان كبير ارتقى إلى مستوى تطلعات الطائفة، فكان بحق عرسا مندائيا مميزا جسد روح المحبة والتكاتف والانتماء. وقد جاء تنظيم هذا الحدث ثمرة تعاون مثمر بين منظمي المهرجان، وهم كل من جمعية الصابية المندائيين في استراليا، مندائيون فور لايف، ونادي التعارف المندائي، ودعم رابطة الفنانين المندائيين، لجنة تنظيم المناسبات المندائية، النادي الرياضي الاسترالي، حيث أسهمت هذه المؤسسات إلى جانب عشرات المتطوعين في تقديم مهرجان متكامل جمع بين الجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، ورسم البهجة على وجوه العائلات والأطفال والشباب. وشهد المهرجان تنوعا كبيرا في فعالياته، إذ خصصت مدينة ألعاب للأطفال، وقدمت الفرق المسرحية عروضا متميزة إلى جانب الفقرات الغنائية والفنية التي أحياها نخبة من مطرباتنا ومطربينا الذين أضفوا أجواء من الفرح والأصالة على من خلال الأغاني المندائية والوطنية والمنوعة. كما احتضن المهرجان معارض للفنون والأعمال التراثية والمشغولات اليدوية، فضلا عن أكشاك الطعام التي قدمت تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية لتمنح الزائرين تجربة اجتماعية وثقافية متكاملة. وامتدت الفعاليات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مفعمة بالمحبة. واختتمت الأمسية بعرض رائع للألعاب النارية أضاء سماء الاحتفال، ليبقى ذلك اليوم راسخا في ذاكرة كل من حضره. واليوم تتجدد مشاعر الشوق والترقب لاستقبال مهرجان رأس السنة المندائية لعام 2026، الذي سيقام في الموقع نفسه يوم السبت الموافق 25 من شهر تموز لعام 2026، وسط استعدادات مكثفة تبذل على قدم وساق لإخراجه بأبهى صورة.

وبما يليق بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية العزيزة على قلوب أبناء الطائفة، إنه ليس مجرد مهرجان بل رسالة محبة ووحدة واعتزاز بالهوية المندائية، ونافذة مشرقة تعرف المجتمع الإسترالي بتراث هذه الطائفة العريقة وثقافتها وقيمها الإنسانية، وموعد جديد يتجدد فيه الفرح وتتلاقى فيه القلوب وتصنع فيه أجمل الذكريات. كل عام وأبناء الطائفة المندائية في إستراليا والعالم بألف خير وسلام، ونتطلع جميعا إلى لقاء جديد في مهرجان يليق بتاريخنا وتراثنا ووحدتنا. طابت أوقاتكم.

أيها الأخوة الأعزاء، نحييكم دائما من إذاعة صوت المندائيين التي تود أن تقدم لكم دائما أجمل وأسمى ما تستطيع تقديمه لكم من خلال مواضيعها المختلفة والتي تتنوع بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والصحة. وإليكم هذا الموضوع: انفصام الشخصية والمعايير المزدوجة. التصويت على قانون يلغي يوم العيد الوطني للعراق 14 تموز 1958، كتب حسان عاكف حمودي، بات أمرا طبيعيا ولا يثير الاستغراب، مع شديد الأسف أن يسعى البعض لدفن العيد الوطني للعراقيين ليوم 14 تموز 1958، خصوصا عندما يأتي هذا المسعى من أطراف سياسية وممثليها في مجلس النواب مسكونة بالحنين إلى الزمن الملكي الجميل، إرضاء لدول غربية أو بدوافع ومصالح اقتصادية وسياسية لمن تضررت مصالح عوائلهم بسبب ثورة 14 تموز، وبحلم العودة إلى مرحلة عاشت فيها عوائلهم وهي ترفل بثروات العراق وأراضيه وتستحوذ عليها، مقارنة بحال مئات آلاف العوائل العراقية الأخرى التي كانت غارقة في عتمة الجهل ووحل الفقر والجوع، وبعضها في مياه مرافق الصرف الصحي بما في العبارة الأخيرة من معنى. كما لا يثير الاستغراب تصويت نواب آخرين منساقين وراء قناعات سياسية وفكرية تتحكم بها مفاهيم الليبرالية الجديدة، فهؤلاء أحرار بما يفكرون بقناعاتهم رغم الاختلاف والافتراق العميق معهم. ما أثار الاستغراب والتساؤل والاستنكار أكثر تصويت عدد كبير من النواب المنتمين إلى كتل سياسية تحتفظ بعلاقات سياسية وروحية متميزة مع جمهورية إيران في وقت لا يترددون فيه في كل اللقاءات والمناسبات التي يرد فيها ذكر إيران إلا أن ينبروا في الدفاع عنها بالحق والباطل وعن مجمل سياساتها ومواجهاتها لسياسات الشيطان الأكبر وعن جمهوريتها وثورتها التي شاركت فيها عموم فئات الشعب الإيراني وقواها السياسية في شباط عام 1979. أصدقاء إيران هؤلاء في تصويتهم على إلغاء يوم 14 تموز يوم العيد الوطني للعراق بعد أن واصل شعبنا الاحتفال والاحتفاء به لمدة 66 عاما يتغافلون بجهل أو تعمد عن التشابه الكبير بين الدوافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لثورة الجيش والشعب العراقي في عام 1958، وهي ذات الدوافع التي قادت إلى تفجر الثورة الشعبية الإيرانية عام 1979، خصوصا ما يتعلق منها برفض الاستبداد السياسي وأنظمة الحكم البوليسي والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين فئات الشعب في كلا البلدين والهيمنة الاستعمارية الغربية على مغدراتهما وعلى ثرواتهما النفطية والمطالبة بإجلاء القواعد العسكرية الأجنبية وربطهما بمعاهدات وأحلاف استعمارية مشبوهة، كما هو حال حلف بغداد الذي ضم البلدين العراق الملكي وإيران الشاهنشاهي مع تركيا وأفغانستان وبريطانيا. وما يثير الاستغراب والسخط أيضا يصوت نواب كرد لا ينفكون عن الحديث والتغني بحقوق الكرد وكردستان القومية، يصوتون على قانون يستهدف محو ذكرى 14 تموز من ذاكرة العراقيين
عربا وكردا وانتماءات قومية وإثنية أخرى. الثورة التي ألغت كل الأحكام الصادرة من جانب النظام الملكي بحق زعيم الشعب الكردي آنذاك ملا مصطفى البرزاني، وأخذته بأحضانها عند عودته إلى العراق بعد 6 سنوات طويلة قضاها في المنفى. الثورة التي خصت الكرد بحقوق قومية وثبتت في المادة 3 من دستورها المؤقت الذي صدر في أسبوعها الأول ولأول مرة في تاريخ العراق بما نصه إن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية. هذا هو التنكر لثورة الشعب الوطنية، ثورة 14 تموز.

صبرت عليك وأدري كان رهانك كسري، من قهري قاطعت حنين الوقت إليك، ارتشافي صباحا لصوتك، ارتطام أشواقي بموجك من فرط سهادي بك. ما خنتك لكني رحت أخون الزمان بعدك، أعصى عادة الحياة بإذنك، أسلو أن أعيش بتوقيتك، أنسى انتظاري لك، فرحتي حين يهل رقمك، ازدحام هاتفي بك.

كم كم أخلصت لغيابك، كم أخلصت لغيابك، لكنها ذاكرتي خانتني. تصور، ما عدت أذكر عمر صمتك، ولا متى لآخر مرة قابلتك، وكم من الأعياد مر من دونك، فكيف قل لي أنتظرك وأنا ما عدت أعرف وقع خطوك. مذ افترقنا ما عاد الأمر يعنيني، سيان عندي إن غدرت أو وفيت، يكفيني يا سيد الحرائق أنك خنت اللهفة وأطفأت جمر الدقائق. والله ما خنتك ولا ظننتني يوما سأحيا بعدك، لكنه الخذلان علمني أن أستغني عنك. أصبحت فقط أنسى أن أسهرك، أصبحت فقط أأبى أن أثرفك، وأكثر انشغالا من أن أذكرك، وأكبر الخيانات النسيان.

مستمعين طابت أوقاتكم. تطورات جديدة في قضية الجميلي. القضاء العراقي يصل إلى قنان المليارات. أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلا عن ضبط مبلغ مليون دولار إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه. وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قنان مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكرير، وأشار إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمجوهرات الذهبية المضبوطة، مؤكدا أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة. وجدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي السبت موقف الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي. وقال الزيدي في تصريحات خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية إن وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد حسب بيان الحكومة العراقية، وشدد على عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه، داعيا الهيئة النزاهة وديون الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلبا شعبيا. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق حملة لمكافحة الفساد، إذ تواصل السلطات القضائية وهيئة النزاهة ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد. عفوا، إلى نظر معالي رئيس الوزراء، نحن نعرف أن الراشي والمرتشي في نفس الكفة. لقد وقعنا بالمرتشي والذي أخذ جزءا مما كسبه الراشي، فهل تم القبض على الراشي وكيف نستخرج الدبس منه؟ معالي رئيس الوزراء، أنا لا أضع أو الكثيرين لا يضعون أيديهم في أيدي السياسيين، لأن أيدي السياسيين ملطخة بفجور السياسة، ولكن رغم ذلك نضع أيدينا في يديك، ولكن هل تم القبض على الفيلة؟ لحد الآن نحن نقبض على الحملان في الفساد، ولكن هناك فيلة وجواميس لا زالت ترعى في مراعيها، فمتى سنسمع بسقوط رأس فيل أو رأس جاموس؟ ثالثا، سيادة رئيس الوزراء، نخاف ونخشى دائما من التوافقات السياسية لأنها تأتي على حساب الوطن والمواطن، ونخشى ولأنه ليس هناك حكم بالإعدام على المرتشي،
ألا يصدر عفوا رئاسيا بعد أن يتم الحكم عليهم بعدد ما من السنين، ليأتي بعدها تشريعا برلمانيا أو قرارا سياديا من رئاسة الجمهورية بالعفو عنهم أو بالعفو العام ليشملهم. ثم أن المبالغ التي تم التحصيل عليها لا تزال تحسب بالملايين، وأن كمية الفساد في العراق تجاوزت التريليونات دولارا وليس دينارا. فأين الباقي يا سيادة رئيس الوزراء؟ طابت أوقاتكم.

0: أيها الأخوة الأعزاء، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأخوة الأعزاء، إليكم هذا الموضوع الذي اخترناه لكم: من سدة الحكم إلى قاع المستنقع. الحديث عن الملوك في غابر العصور يثير عادة صورا للسلطة المطلقة والنعيم، وأن تكون ملكا يعني أن تجمع بين يديك مقاليد الحكم محاطا بهيبة تمنع أي أحد من مجرد التفكير في مسكك بأذى. لكن التاريخ بكل تعقيداته يحمل دائما استثناءات صارخة تخرق القواعد وتقلب التوقعات رأسا على عقب. من بين أكثر هذه الاستثناءات غموضا وإثارة مصير بعض ملوك القبائل السلتية في إيرلندا قبل 2000 من الآن، حين كان التاج الذهبي لا يعدو كونه مقدمة لمصير مأساوي، وربما كان التتويج نفسه إعلانا عن بدء العد التنازلي لنهاية وحشية. في المناطق الشمالية من أوروبا وخاصة في إيرلندا القديمة لم تكن السلطة ضمانا للأمان أو للوفاء في رفاهية على فراش الملك، بل العكس، كان الملك الشاب القوي يحمل على عاتقه عبئا ثقيلا يتمثل في ضمان ازدهار الأرض ورخاء الشعب. وإذ حدث وجاء حصاد قليل أو حل جفاف قاس أو انتشر وباء ما، فإن اللوم كان يقع أولا وأخيرا على عاتق الملك. تتبخر في مثل هذه الأحوال هيبته وقوته في لمح البصر، ويتحول من حاكم مطاع إلى كبش فداء. في لحظة سقوطه تلك يقبض عليه ويقاد ليس إلى سجن بل إلى قلب المستنقع الموحل، حيث يلقى حتفه بطريقة بشعة وترمى جثته في الظلام البارد للأهوار ضحية لآلهة الأرض الغاضبة أو قربانا لاسترضائها. كشفت لنا مستنقعات الحث في إيرلندا عبر ما حفظته من أسرار مذهلة فصولا من هذه الدراما المنسية في تلك البيئة الحمضية الفقيرة بالأكسجين والباردة. تتوقف عملية التحلل فتحفظ الجثث بجلودها وشعرها وملامحها كما لو كانت دمى مطاطية عبر القرون. هذه المومياوات الطبيعية التي عثر عليها في مواقع مثل كلونيكا أو مقاطعة ميث لم تكن لجثث عادية، بل كانت لشخصيات من علية القوم، ربما ملوك سقطوا من قمة المجد والسلطة إلى وحل المستنقع. على سبيل المثال، رجل كلونيكا وان الذي اكتشف عام 2003 كان شابا في مقتبل العمر يتمتع ببنية جسدية قوية وتغذية جيدة. على مكانته النبيلة، لكن نهايته كانت مروعة إذ تلقى ضربة فأس ثقيلة شقت رأسه وتعرض لإصابات أخرى في جسده ثم دفن في المستنقع. أما كروغان العجوز الذي عثر عليه في العام نفسه فكان عملاق زمانه بطول يقارب المترين، ويعود تاريخ وفاته إلى ما بين 362 و175 قبل الميلاد. لكن هذه الهيبة لم تنفعه، إذ مر بويلات موت وحشي يتضمن طعنا بخنجر وقطعا للرأس وتقطيعا للجذع إلى نصفين، بالإضافة إلى علامات تعذيب واضحة على جسده. تكشف طبيعة هذه الإصابات عن شيء يتجاوز القتل العادي، إنه قتل مفرط تقصي يمزج بين العنف والرمزية. جروح الذراعين كما يرى بعض الباحثين قد تشير إلى نزع السلاح الرمزي للملك، بينما جروح الحلمة قد تكون مرتبطة بنقض عهد الولاء، حيث كانت الرضاعة الرمزية من حلمة الملك طقسا يدل على الخضوع في التقاليد الإيرلندية القديمة. كما أن تحليل محتويات المعدة لبعض هذه الجثث مثل رجل ليندو في إنجلترا كشف عن إثار نباتات سامة أو مواد مهلوسة مثل الدبق، ما يشير إلى احتمال تخدير الضحية قبل تنفيذ الطقس. لا تقف القصة عند مجرد عنف طقسي، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية للعصر. لاحظ علماء الآثار ومنهم نيت كيلي أمين الآثار الإيرلندي أن مواقع هذه الجثث تتوافق دائما مع الحدود التقريبية للممالك السلتية القديمة. هذا التوافق يقود إلى نظريتين رئيسيتين. الأولى ترى أن دفن الملك السابق على الحدود بمثابة قربان يقدم لآلهة الخصوبة ضمانا لخصوبة الأرض واستقرار الحكم للملك الجديد. والثانية الأكثر إثارة تطرح أن هذا الطقس كان جزءا من دورة تجديد سنوية أو ظرفية مرتبطة بآلهة الأرض الملك، الذي كان يعتقد أنه يزاوج الأهل رمزيا لضمان خصوبة المملكة. بفقد شرعيته عندما تضعف الأرض فيقتل بطقس عنيف ليدفن في حضنها أي في المستنقع كي يتجدد الدم والخصوبة ويستبدل بملك جديد يبدأ الدورة من جديد. لا يوجد دليل قاطع وحيد، لكن مجمل الأدلة يشير بقوة إلى سيناريو الملكية والتضحية. الشباب، القوة الجسدية، التغذية الممتازة، وطبيعة الموت الطقسي العنيف، ووضع الجثث في مواقع حدودية استراتيجية، كلها ترسم معا صورة مأساوية للملك الذي منح كل شيء ثم سلب كل شيء. لقد كان تتويجه عقدا مصيريا مع الأرض والآلهة، عقدا كان ينص صراحة على أن حظوظه مرتبطة بحظوظ مملكته، وأن سعادته قد تكون مؤقتة، وأن عرشه قد يكون الطريق المختصر إلى قبر موحل في ظلام المستنقع. هكذا تحولت هيبة السلطة المطلقة في تلك العصور الغابرة في حالات معينة إلى لعنة حتمية تذكرنا بأن التاريخ البشري في صميمه هو قصص درامية معقدة من عن القوة والمسؤولية والخوف والعلاقة الغامضة بين الحاكم والأرض والمعتقدات السائدة.
1: أبو أستاذ صبري، تعتقد أن نفاتح الحكومة الإيرلندية أن تحجز لنا قطعة أرض للسياسيين العفنين الفاسدين لو يكفيهم هوري الحويزة أول مرة يقع على الحدود، ونزيد خصوبة الأرض ونخلص من عندهم؟ لو تعتقد جيفتهم راح تأذي العراقيين إذا دفناهم هنا؟
0: لا ما يفيد بهم شيء.
1: والله أنا أعتقد يعني على الشرفاء من العراقيين مفاتحة إيرلندا لتصدير جثث الفاسدين إلى هيش مستنقعات. طابت أوقاتكم.

طليقها اقتلع عينها وشوهها بالزيت المغلي. قضية الطبيبة فيروز تهز رأي العامة العراقي. أثارت واقعة اعتداء طبيب عراقي على طليقته موجة غضب واسعة، حيث اقتلع عينها ثم سكب الزيت المغلي عليها فيما لا يزال مصيرها مجهولا. وتعرضت الدكتورة فيروز طبيبة التخدير لاعتداء وحشي داخل شقتها في مجمع النخيل السكني ببغداد يوم 5 يوليو 2026 على يد زوجها السابق الدكتور محمد العقيدي، وهو طبيب تجميل يعمل في أحد مراكز بغداد. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الخلافات الزوجية كانت وراء الهجوم، حيث وجه المتهم إلى مسكن فيروز وأقدم على الاعتداء عليها بوحشية، فاقتلع عينها وسكب زيتا مغليا على وجهها وجسدها، ما تسبب لها بحروق بالغة غطت معظم جسدها. وتضاربت الأنباء حول وضعها الصحي الحالي، حيث تحدثت مصادر عن حالتها الصحية الحرجة جدا، إذ لا تزال تتلقى العلاج في العناية المركزة، بينما ذكرت مصادر أخرى أنها توفيت. وأحدثت الواقعة موجة غضب واسعة في العراق، وتصدر واسم الدكتورة فيروز منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات شعبية بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه فورا. بدورها أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق عاجل في القضية، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع الملابسات، مؤكدة أن الروايات المتداولة حول تفاصيل الجريمة لم تحسم بعد، وأن نتائج الطب الشرعي والتقرير الرسمي ستصدر خلال الأيام المقبلة. وتحولت القضية إلى رمز لخطورة جرائم العنف الأسري، وجددت الدعوات إلى تجديد الحماية القانونية للنساء وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية بعيدا عن شائعات المتداولة. طابت أوقاتكم، لا تعليق.

أعزائنا المستمعين، لازلنا وإياكم وراديو صوت المندائيين. نحن دائما نطمح أن نقدم لكم ما يسعدكم ويفيدكم من معلومات ومواضيع شيقة وإرشادات أخرى طبية أو تتعلق بالمنزل أو غيرها من المواضيع التي تهم سلامتكم. وإليكم هذا الموضوع. هناك 5 أجهزة لا تتركها موصولة بالكهرباء طوال الليل. تعتبر معظم الأجهزة الحديثة التي نستخدمها اليوم ذكية بما يكفي لإيقاف نفسها إذا نسيت ذلك، كما أن تركها موصولة بالكهرباء أو قيد التشغيل طوال الليل يعد آمنا في كثير من الحالات، لكن بعض الأجهزة قد تمثل خطرا لأنها لا ينبغي أن تعمل دون وجود شخص يراقبها. وحتى إذا كان تشغيل جهاز ما طول الليل آمنا، فهذا لا يعني أنه الخيار الأفضل، فبعض الأجهزة تستهلك الكهرباء حتى أثناء وضع الاستعداد، وهو ما يعني دفع تكلفة كهرباء إضافية مقابل ميزات محدودة مثل تشغيل الجهاز بسرعة أكبر أو إجراء تحديثات تلقائية. لذلك ينصح بإيقاف بعض الأجهزة ليلا، ويمكن تنفيذ ذلك بسهولة باستخدام المقاييس الذكية التي تفصل الكهرباء عن الأجهزة في أوقات محددة، مع الإشارة إلى أن هناك بعض الأجهزة التي لا ينصح باستخدامها مع هذه المقاييس بحسب تقرير لموقع بي جي آر المتخصص في أخبار التكنولوجيا اطلعت عليه العربية بزنس. من هي الأدوات أو الأشياء التي يمكن أن لا تبقى مفتوحة؟ أولا المدافئ الكهربائية. تستهلك المدافئ الكهربائية كميات كبيرة من الطاقة، تصل قدرة بعض الطرازات إلى 1500 واط، وهي قدرة كافية للتسبب في حرائق إذا حدث خلل. ورغم أن الطرازات الحديثة مزودة بوسائل أمان مثل الحماية من السقوط وارتفاع الحرارة، فإنها لا تزال تتسبب في آلاف الحرائق سنويا، كما أن الحرارة المنبعثة منها قد تشعل الأقمشة أو المواد القابلة للاشتعال إذا كانت قريبة منها، وقد تبقى ساخنة حتى بعد إيقافها إذا سقطت على الأرض. ولذلك ينصح بعدم تركها تعمل أثناء النوم وفصلها من الكهرباء عند عدم استخدامها. 2 البطانيات الكهربائية. قد تشكل البطانيات الكهربائية خطرا على السلامة، رغم أن الطرازات الحديثة أصبحت أكثر أمانا، ويؤكد الخبراء أن الاستخدام الصحيح لها يكون لتدفئة السرير قبل النوم وليس تشغيلها طوال الليل. أما البطانيات القديمة فتعد أكثر خطورة بسبب احتمال تلف الأسلاك الداخلية، ولذلك لا ينبغي تشغيلها أثناء النوم. كما ينصح الأشخاص المصابون بمرض السكري أو ضعف الدورة الدموية بعدم النوم مع بطانية كهربائية تعمل، لأن انخفاض الإحساس بالحرارة قد يؤدي إلى الإصابة بحروق دون الشعور بها. 3

شواحن الهاتف مجهولة المصدر، رغم أن شحن الهاتف طوال الليل أمر عند استخدام شاحن أصلي أو معتمد، فإن الشواحن مجهولة المصدر أو المقلدة قد تشكل خطرا. وأظهرت تقارير لهيئات حماية المستهلك أن بعض الشواحن الرخيصة قد تسبب ضعفا كهربائيا أو تتفجر وتتسبب في حرائق. لذلك إذا لم تكن متأكدا من مصدر الشاحن أو اعتماده، فمن الأفضل عدم تركه موصولا بالكهرباء طوال الليل. الباور بانك، تعتمد بنوك الطاقة على بطاريات الليثيوم أيون، والتي قد تتعرض في حالات نادرة لارتفاع الحرارة أو ما يعرف بالانفلات الحراري. ولهذا السبب تنصح بعض الشركات المصنعة بعدم شحنها طوال الليل، خاصة إذا كانت من علامات تجارية غير معروفة أو غير معتمدة. كما أن تقنيات الشحن السريع الحالية تجعل شحن معظم بنوك الطاقة يستغرق ساعة أو ساعتين فقط، ما يقلل الحاجة إلى تركها متصلة بالكهرباء طوال الليل. 5. أجهزة المطبخ الصغيرة، توصي الشركات المصنعة بفضل أجهزة بفصل أجهزة مثل المقالي الهوائية ومحمصات الخبز وصانعات الشطائر من الكهرباء عند عدم استخدامها. وقد سجلت بالفعل حالات تسببت فيها بعض هذه الأجهزة في حرائق منزلية نتيجة حدوث ماس كهربائي أو ارتفاع مفاجئ في التيار أو ملامسة أجزاء ساخنة لمواد قابلة للاشتعال. ولذلك يفضل فصل هذه الأجهزة من الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها، خاصة خلال الليل. ونتمنى لكم دوام السعادة والسلامة أيضاً.

أعزائي المستمعين والمشاهدين الكرام، نعتذر عن هذا الخلل الفني لأننا في صدد تجربة جديدة ستغنيكم وتغنينا عن الأعطال الفنية التي طالما صدعنا رؤوسكم بها. وأترككم الآن للاستماع إلى المطربة نجوى كرم أغنيتها ما بسمح لك، ما بسمح لك.

جدب ينفث دخان سجارته في وجهها، يتجشأ خموله، يضحك ساخرا. هي العاقر، لا ترسم سوى وجوه أطفال مبتسمين. ينكأ جرحا غائرا في أنوثتها، منفعلة تصرخ: ما الذي يضحكك أيها السكير الفاشل؟ لما لا ترسمين وجهي الجميل الذي كان حلمك يوما؟ باشمئزاز تنظر إليه، تغمس فرشاتها باللون الأحمر القاني، وتصبه قطرات دم تنفث من شفتي طفل بريء. تغمسها ثانية باللون الأسود، وبكل حقد سنين من الخيبة والإذلال تتجذر في روحها، ترسم قرني شيطان معقوفين فوق رأسه. تتنفس بعمق، ترمي اللوحة في وجهه طعنة سكين، تسبقها دموعها مندفعة تهرع إلى الشارع. يبتلعها الظلام. الأديبة القاصة ليلى المراني. طابت أوقاتكم.

نادي التعارف المندائي في استراليا، الذكرى السنوية الثانية لتأسيس نادي التعارف المندائي في استراليا، الأخوات والإخوة الأعزاء أعضاء الهيئة العامة لجمعية نادي التعارف في استراليا، أبناء وبنات مجتمعنا المندائي في كافة أرجاء المعمورة، المتابعين والمشاركين والمساهمين والداعمين لفعاليات ونشاطات النادي. أسوثا نهويلقون. يوم الأول من تموز يوم يحتفل به مجموعة كبيرة من أهلنا المندائيين بأعياد ميلادهم كما مسجل في شهادات الجنسية العراقية. واحتفاء بهذه المناسبة تم اختيار هذا التاريخ ليكون يوم تأسيس جمعية نادي التعارف المندائي في استراليا 1/7/2024. هذه المؤسسة التي طال انتظار تأسيسها وكانت البذرة التي تحمل ذكريات جميلة عاشها المندائيون في أروقة نادي التعارف في بغداد الحبيبة، ذلك المكان الذي جمع العوائل المندائية في أفراحهم ومناسباتهم لتكبر وتورق في سيدني، وتضم تحت ظلالها عوائلنا المندائية الكريمة تحت شعار المندائيون عائلة واحدة، وجمعتهم في نشاطات ترفيهية من أمسيات وسفرات عائلية ولقاءات فنية مختلفة لتعزيز روابط الألفة والتعارف ما بينها، مما يعزز الروح المندائية والتقارب بين الشباب والأطفال وكافة الطبقات العمرية. فعاليات متنوعة لا حصر لها وعلى مدى عامين من العمل المتواصل والدؤوب من قبل أعضاء الهيئة الإدارية ومتطوعي اللجان المنبثقة عنها، التي حققت نجاحا ملحوظا وأثرا واضحا في مسيرة العمل الاجتماعي الطوعي لخدمة أبناء المجتمع المندائي في سيدني، واستطاعت خلال هذه الفترة القصيرة أن تحقق الكثير من الإنجازات الرائعة التي جعلتها في مقدمة المؤسسات المهمة والعاملة في الساحة الاسترالية، وجعلها نموذجا يفتخر ويحتذى به في كافة بلدان الغربة، حيث بلغ عدد منتسبيها من دافعي الاشتراكات السنوية ما يقارب 400 عضو. وما كان ذلك النجاح والتألق ليكون لولا الدعم الكبير لأبناء مجتمعنا المندائي وحاجته لها. الأعزاء كافة، بهذه المناسبة الطيبة تتقدم لكم الهيئة الإدارية للنادي وكافة اللجان العاملة فيه بأسمى عبارات الشكر والثناء لالتفافكم وتشجيعكم ومشاركتكم ودعمكم الكريم لنا، ونعاهدكم بأن نبقى على العهد بالمضي قدما من أجل تحقيق الهدف السامي الذي تأسست من أجل هذه المؤسسة بالحصول على مكان مدني يجمع شبابكم وأطفالكم وكافة أفراد العائلة. كل عام وأنتم بخير. الهيئة الإدارية لنادي التعارف المندائي في استراليا 1/7/2026. طابت أوقاتكم.

أيها الأخوة الأعزاء، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم من أخبار ومواضيع مختلفة. كان معكم الزميل بيان جاسم داغر، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.